هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان. فإليكم أيها السادة القرآن.
1: بسم الله.

سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن التعليق. الدكتور جيتندرا سينغ والوزير الفرنسي فيليب بابتيست يناقشان قمة الفضاء الدولية القادمة ومشاركة فرنسا في معرض بنغلورو للفضاء. عقد وزير الدولة الهندي ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات والطاقة الذرية والفضاء الدكتور جيتندر سينغ اجتماعا ثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء الفرنسي البروفيسور فيليب بابتيست، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الهند وفرنسا في مجال الفضاء، بما في ذلك رحلات الفضاء المأهولة وتقنيات الفضاء المتقدمة وزيادة التعاون بين وكالات الفضاء والصناعات في البلدين. جرت المناقشات قبل انعقاد القمة الدولية

الفضاء المقرر عقدها في باريس يوم 9 و10 أيلول 2026 ومعرض بنغلورو للفضاء المقرر عقده يوم 7 و9 أيلول 2026. وناقش الجانبان مشاركة الهند في قمة باريس ومشاركة فرنسا في معرض بنغلورو للفضاء، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة للبروفيسور بابتيست إلى الهند في وقت لاحق من هذا الشهر. وصرح الدكتور جيتندر سينغ بأن الهند تتطلع إلى المشاركة في القمة الدولية للفضاء وإلى تعزيز شراكتها الفضائية العريقة مع فرنسا، وأضاف أن تركيز القمة على العلوم والتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء واقتصاد الفضاء وأمن الفضاء يوفر منصة هامة للحوار والتعاون الدوليين بشأن مستقبل قطاع الفضاء. ورحبت الهند بالمخرجات المقترحة للقمة بشأن الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي وبشأن إمكانية الوصول إلى البيانات العلمية الفضائية وإلى شفافيتها وسلامتها وإلى دعم الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي للاتصالات لإدارة الترددات. وأكد الدكتور جيتندر سينغ استعداد الهند لتبادل وجهات النظر مع الجانب الفرنسي خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه المبادرات. كان محور النقاش الرئيسي مشاركة الهند في قمة باريس. وقد دعي رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية والسكرتير وزارة الفضاء لإلقاء الكلمة الافتتاحية الرئيسية حول مستقبل رحلات الفضاء الهندية المأهولة في المدار الأرضي المنخفض. كما أشار الدكتور جيتندر سينغ إلى أنه إذا رأى الجانب الفرنسي ذلك مفيدا فيمكن لعثاء الوفد الهندي تقديم عروض حول مجالات إضافية تشمل تقنيات التصميم والتصنيف الفضاء والاتصال من الفضاء والاستكشاف خارج محطة الفضاء الدولية. وعرب البروفيسور فيليب بابتيست عن رغبة فرنسا في تعزيز وتسريع التعاون القائم بين الهند وفرنسا في مجال الفضاء، كما شكر الهند على اقتراحها لإرسال رسالة فيديو من رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى القمة، ورحب بمواصلة المشاورات مع الجانب الهندي بشأن الإعلانات المقترحة لاعتمادها في هذا الحدث. ناقش الجانبان أيضا مشاركة فرنسا في معرض بنغلورو للفضاء وفرص تعزيز التفاعل بين وكالات الفضاء والصناعات والأنظمة البيئية الفضائية الناشئة في البلدين. من المقرر أن يزور البروفيسور بابتيست الهند في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026، وقد أبدى رغبته في زيارة مرافق منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بنغلورو. كما سيلتقي بالدكتور جيتندر سينغ، واتفق الجانبان على أن يواصل فريقاهما المشاورات حول مجالات التعاون المحتملة والعروض التقديمية الإضافية المقترحة لقمة باريس. تربط الهند وفرنسا شراكة فضائية وثيقة تمتد لما يقرب من 6 عقود، وشمل التعاون بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية والمركز الوطني للدراسات الفضائية الفرنسي مهمة الأقمار الصناعية المشتركتين ميغا توربيك وسارل، بينما يسعى الجانبان أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال رصد الأرض والتطبيقات المتعلقة بالمناخ. وبذلك ستكتسب الشراكة الفضائية الهندية الفرنسية زخما أكبر مع التركيز على رحلات الفضاء المأهولة والتقنيات المتقدمة والتعاون الصناعي. وختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين مجددا على التزامهما بتعميق التعاون بين الهند وفرنسا في مجال الفضاء من خلال الابتكار والبحث ورحلات الفضاء البشرية وتطوير التكنولوجيا والمشاركة المتزايدة

0: القطاع الفضائي الخاص.
1: سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار الصباحية ويقرأها عليكم أنصار أحمد. من أنباء هذه النشرة، رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الشراكة الاستراتيجية بين الهند وفرنسا مميزة لأنها تقوم على أساس متين من العلاقات الثقافية والسياسية العريقة. منظمة أبحاث الفضاء الهندية تقول إنه تهدف إصلاحات قطاع الفضاء إلى إنشاء منظومة فضائية هندية أكبر وأقوى وأكثر قدرة على المنافسة عالميا، ويجب النظر إليها على أنها توسيع للمنظومة ومضاعفة للقدرات وليس خصخصة. تشديد حظر التشول في منطقة الزهر بإقليم بلوشستان، وسط تقارير عن عملية عسكرية واعتقالات وهجوم جوي من قبل قوات الأمن الباكستانية. في إندونيسيا تقطعت السبل بأكثر من 100,000 مسافر بعد أن أجبر ثوران بركاني السلطات على إيقاف العمليات في العديد من المطارات. دول أوبك والأخرى قررت الإبقاء على هدف إنتاج النفط لشهر أكتوبر دون تخيير. وفي كرة القدم تأهل المنتخب الهندي لكأس آسيا تحت 20 سنة بعد غياب دام 20 عاما، وذلك عقب فوزه على بنغلاديش بثلاثة أهداف نظيفة في طاشقند. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن العلاقات بين الهند وفرنسا قد بلغت آفاقا جديدة خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف خلال كلمته في افتتاح معبد سوامي ناراين الهندوسي في باريس عبر تقنية الفيديو أن البلدين يعملان جنبا إلى جنب مع الرئيس ماكرون الهندوسي مع الرئيس ماكرون على بناء شراكة استراتيجية عالمية مميزة. وقال السيد مهدي: من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدفاع إلى الفضاء والعمل المناخي، يمضي البلدان قدما معا بزخم جديد وطاقة متجددة. وأشار إلى أن الجانبين يحتفلان هذا العام أيضا باعتباره عام الابتكار بين الهند وفرنسا. وأكد رئيس الوزراء أن الشراكة الاستراتيجية بين الهند وفرنسا مميزة لأنها تستند إلى أساس متين من الروابط الثقافية والسياسية العريقة. وقال إن التاريخ يشهد على تضحيات الجنود الهنود في فرنسا، وهو تاريخ لا يزال حيا في الذاكرة الجمعية والقلوب. قال السيد مودي إن المهتمين باللغات يدركون الدور المهم الذي لعبه العلماء الفرنسيون في تعزيز اللغة السنسكريتية ونشرها. وأضاف أن كتابات رومان رولان عن راما كريشنا، باراما هانسا وسوامي فيفيكانندا قد عززت الروابط بين المجتمعين. وذكر رئيس الوزراء أن الرحلة الروحية للأم من باريس إلى معبد سري أوروبيندو في بودنشري ألهمت عددا لا يحصى من الباحثين الروحيين من الهند وفرنسا. وأشار إلى أن سيريلا بارابو بادا سوامي زار فرنسا قبل عقود، ومن خلال منظمة إسكون افتتح فصلا جديدا في العلاقات الروحية بين

الهند وفرنسا. وأكد السيد مودي أن اليوغا أصبحت اليوم وسيلة مهمة للتوصل بين شعبي الهند وفرنسا. أصدرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية توضيحا بشأن التقارير المتداولة في وسائل الإعلام حول التكهنات والمعلومات المضلة التي تفيد بوجود محاولة لخصخصة المنظمة أو تقليص دورها. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت المنظمة أنها لن تخصص ولن تتضاءل أهميتها. وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الفضاء تهدف إلى تمكين المنظمة من التركيز بشكل أكبر على الجيل القادم من برنامج الفضاء الهندي، في حين تعمل الصناعة على تطوير التقنيات والقدرات الناضجة. وأكدت المنظمة أن إصلاحات قطاع الفضاء تهدف إلى إنشاء منظومة فضائية هندية أكبر وأقوى وأكثر قدرة على المنافسة عالمياً. أكدت المنظمة أن الإصلاحات يجب أن تنظر إليها على أنها توسيع للنظام البيئي ومضاعفة للقدرات لا خصخصة. وأشارت المنظمة في معرض حديثها عن نمو القدرات الصناعية والتكنولوجية في الهند إلى إمكانية قيام الصناعة الهندية بأنشطة ناضجة وقابلة للتوسع بشكل متزايد، وهذا من شأنه أن يتيح الإنتاج والتسويق والابتكار على نطاق واسع والوصول إلى الأسواق العالمية مع تمكين الكوادر العلمية والتقنية في المنظمة من التركيز على البحوث المتقدمة وتقنيات الجيل القادم والمهام الوطنية المؤقتة. فرز حظر التجول المطول في منطقة الزهري الطابية لإقليم بلوشستان. أفيد بتشديد الإجراءات الأمنية في مقاطعة خوزدار وسط مزاعم لتنفيذ قوة الأمن الباكستانية عملية عسكرية. وزعم سكان محليون أن العملية تضمنت الاعتقالات واختفاء قصري وهجوما جويا مميتا. وبحسب صحيفة بلوشستان بوست، اعتقلت القوات الباكستانية 25 شخصا من سكان المنطقة السنية خلال العملية، ثم تعرضوا للاختفاء القسري. وفيد بتنفيذ عمليات أمنية مماثلة في مناطق أخرى من زهري، كما أفادت مصادر بمقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين عندما نفذت القوات الباكستانية هجوما بطائرة بدون طيار في المنطقة السنية. ثار بركان أناغ كراكاتاو في إندونيسيا فجر أمس، مما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار سوكارنو حتى الدولي في جاكرتا، وتعطيل حركة الطيران في مطارات محلية أخرى، حيث انتشر الرماد البركاني في أجزاء من غرب إندونيسيا. وأفادت وكالة المصحة الجيولوجية الإندونيسية أن الجزيرة البركانية الواقعة في مضيق السوندا بين جزيرة جافا وسومطرة الرئيسيتين أظهرت علامات نشاط منذ يوم الجمعة قبل أن يثور لمدة 30 ثانية في الساعة 3:53 صباحا أمس، ولمدة 16 ثانية بعد ذلك بثلاث ساعات تقريبا. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة تصاعد الحمم البركانية. اجتمعت الدول السبع الأساسية في أوبك، السعودية وروسيا والعراق والكويت وقزاقستان والجزائر وعمان افتراضيا أمس لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.
وقررت الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تخيير في أكتوبر، واستحالة من عدم اليقين العالمي. يأتي هذا القرار بعد أن رفعت منظمة أوبيك إنتاجها بنحو 188 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر، مستكملة بذلك تراجع عن خفض الإنتاج الطوعي الذي كان قد بدأ في عام 2023 والذي بلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميا. ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار اضطرابات صادرات النفط، بما في ذلك تلك المرتبطة بالنزاع مع إيران والاضطرابات في مسيق هرمز. وقد حددت هذه الاضطرابات من تأثير قرارات أوبيك الإنتاجية على إمدادات النفط العالمية وأسعارها. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد انسحبت من التحالف في مايو من هذا العام، معللة ذلك بمصلحتها الوطنية والتزامها بالمساهمة الفعالة في تلبية احتياجات السوق المريحة. في كرة القدم، تأهل المنتخب الهندي لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة للمرة الأولى منذ 20 عاما بعد فوزه على بنغلاديش بثلاثة أهداف نظيفة في مباراته الأخيرة ضمن التصفيات التي أقيمت في طاشقند أمس. في مباراتهم الأخيرة ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، افتتح داني ميتل لاشرام التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف فيشال يادب تقدم الهند بهدف رائع في الدقيقة 60، ثم أضاف البديل محمد أرباش الهدف الثالث في الدقيقة 79. وبهذا الفوز، وهو الثاني للهند في التصفيات، ارتفع رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات. وبهذا يساتا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لكم من دلهي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادي، نقدم الآن هذا الموجز من الأنباء. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن العلاقات بين الهند وفرنسا قد بلغت آفاق جديدة خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف خلال كلمته في افتتاح معبد سوامي ناراين الهندوسي في باريس عبر تقنية الفيديو أن البلدين يعملان جنبا إلى جنب مع الرئيس ماكرون على بناء شراكة استراتيجية عالمية مميزة. وقال السيد مودي: من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدفاع إلى الفضاء والعمل المناخي، يمضي البلدان قدما معا بزخم جديد وطاقة متجددة. وأشار إلى أن الجانبين يحتفلان هذا العام أيضا باعتباره عام الابتكار بين الهند وفرنسا. أصدرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية توضيحا بشأن التقارير المتداولة في وسائل الإعلام حول التكهنات والمعلومات المتداولة.

ضلة التي تفيد بوجود محاولة لخصخصة المنظمة أو لتقليص دورها. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت المنظمة أنها لن تخصص ولن تتضاءل أهميتها، وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الفضاء تهدف إلى تمكين المنظمة من التركيز بشكل أكبر على الجيل القادم من برنامج الفضاء الهندي، في حين تعمل الصناعة على تطوير التقنيات والقدرات الناضجة. وأكدت المنظمة أن إصلاحات قطاع الفضاء تهدف إلى إنشاء منظومة فضائية هندية أكبر وأقوى وأكثر قدرة على المنافسة عالمياً. أكدت المنظمة أن الإصلاحات يجب أن تنظر إليها على أنها توسيع للنظام البيئي ومضاعفة للقدرات لا خصخصة. سيقدم وزير الداخلية المركزي أميت شاه رأي الشرطة الرئاسية المرموقة لشرطة غوا اليوم في اليوم الأخير من زيارته للولاية، وسيمثل هذا الحفل علامة فارقة في تاريخ قوة شرطة الولاية. سيقام الحفل في ملعب الدكتور شاما برساد مخرجي المغلق في تاليخو. ورد حظر تجول مطول في منطقة الزهرية التابعة لإقليم بلوجستان، أفيد بتشديد الإجراءات الأمنية في مقاطعة خوزدار، واستم زعيم بتنفيذ قوة الأمن الباكستانية عملية عسكرية. ثار بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا فجر أمس، مما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، وتعطيل حركة الطيران في مطارات محلية أخرى، حيث انتشر الرماد البركاني في أجزاء من غرب إندونيسيا. وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الإندونيسية أن الجزيرة البركانية الواقعة في مزيج سوندا بين جزيرة جافا وسومطرا الرئيسيتين أظهرت علامات النشاط منذ يوم الجمعة قبل أن يثور لمدة 30 ثانية في الساعة الثالثة 53 صباحا أمس. اجتمعت الدول السبع الأساسية في أوبيك السعودية وروسيا والعراق والكويت وقزاقستان والجزائر وعمان افتراضيا أمس لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها، وقررت الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في أكتوبر وسط حالة من عدم اليقين العالمي. في كرة القدم تأهل المنتخب الهندي لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة للمرة الأولى منذ 20 عاما بعد فوزه على بنغلاديش بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الأخيرة ضمن التصفيات التي أقيمت في طاشقند أمس. وبهذا والسادة تنتهي هذا الموجز من الأنباء وتنتهي برامجنا الصباحية، مع عمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب التوقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعة الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل الحلقة المسائية هذه بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد السمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج تلاوة القرآن الكريم استمعتم إلى تلاوة من القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. والآن يشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة المسائية، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم، وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج

حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك، سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعين الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعين الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر يجري اجتماعا ثنائيا مع نائب رئيس الوزراء في لوكسمبورغ. أوكرانيا والولايات المتحدة تجريان المحادثات حول إنهاء الصراع في العاصمة كييف. إيران تعلن منطقة محصورة خارج حدود مضيق هرمز. قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وأصاب 70 آخرون في حادث اصطدام سيارة في باكستان. وفي الرياضة، في بطولة أرشيري الدولية، الرياضية شيتال ديفي تؤكد ميدالية ذهبية للهند. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر أكد بأنه في وقت يتأزم العالم كله بعدم الثقة والاضطراب، تتمتع الهند ولوكسمبورغ بعلاقة وطيدة وذات ثقة. أعرب السيد الوزير عن هذه الكلمات أثناء اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في لوكسمبورغ السيد زيفير بيتيل في نيودلهي ظهر اليوم. بجانب ذلك، تذكر السيد الوزير زيارته الأخيرة إلى الدولة المذكورة في بداية السنة الحالية. وأضاف الدكتور شانكر قائلا إن التجارة والاستثمار والتعاون المالي كانت نقطة مركزية لعلاقاتنا. معربا عن موقفه، أكد السيد بيتيل

بأن لوكسمبورغ تحظى بعلاقة موثقة وأمينة مع الهند. ومن المؤكد بأن السيد باتيل وصل نيودلهي صباح اليوم في زيارة لثلاثة أيام. التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمفوض أمريكي خاص السيد ستيف فيتكوف وجارد كوشينر في عاصمة أوكرانيا كييف يوم أمس، وذلك بهدف مناقشة سبل لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا. في هامش المحادثات وصف الرئيس زيلينسكي قضايا أرضية وحدودية ذات الصلة بإنهاء الصراع بين الدولتين الجارتين، كما أكد بأن بعض الأسئلة الأكثر تعقيدا يمكن حلها بالنقاش على مستوى القادة الوطنيين. ومن المؤكد بأنهم أجروا ثلاث دورات للمحادثات تخللتها قضايا حدودية وتأمين الأمن ومستقبل أوكرانيا وخطة استعادة الاقتصاد في البلاد. وأبرز السيد فيتكوف بأن واشنطن تتطلع إلى حلول دبلوماسي للنزاع. كبار المسؤولين الألمانيين في إيران أكدوا بأنه سيتم الإعلان عن منطقة جديدة ذات حيطة وحذر خارج حدود مضيق هرمز خلال الأيام القادمة. وبموجبه إذا دخلت سفينة داخل المنطقة المذكورة بدون التنسيق معهم سيتم اعتبارها في قائمة الغرامات الإيرانية. وأكد العقيد العام محسن رضائي أمين عام في المجلس الأعلى للأمن القومي SNSC بأن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار الأمريكي وستمتد إلى أجزاء من الخليج الفارسي، وإن السفن الموجهة إلى مضيق هرمز من أي جانب وتدخل المنطقة المعنية ستغرم بغرامات، كما أفادت به هيئة الأخبار الإيرانية. قتل ما لا يقل عن 16 شخصا كما أصاب أكثر من 70 بجروح في حادث استدام السيارات في أماكن مختلفة من إقليم بنجاب وسين، وتوفي 7 وأصيب آخر 50 راكبا بجروح عندما جاءت سيارتان وجها لوجه حاملة ضيوفا ذاهبين إلى حفلة الزواج في منطقة ساردار غر بإقليم بنجاب، بينما الحادث الآخر وقع في مدينة سال بمديرية جاكوب آباد عندما انحرفت حافلة ركاب عن طريقها عشوائية واصطدمت بشجرة، مما أدت إلى مقتل 9 أشخاص من الركاب. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. وزيرة المالية السيدة نيرملا سيتارمن التقت اليوم بنائب مدير الصندوق الدولي نيغيل كلارك في نيودلهي اليوم. وأفادت وزارة المالية بأنهما ناقشا علاقة الهند وصندوق النقد الدولي مع إشادة وثنى على دور الهند لمساعدتها في صالح مركزه في جنوب آسيا. وأفيد بأن الجانبين أكدا على أهمية استمرار الارتباطات بين الهند وصندوق النقد الدولي في تعزيز التعاون بشأن الاقتصاد الكلي والسياسة الصوتية الداعمة والمساهمة في الثبات الاقتصادي الإقليمي والدولي على أكبر مستوى. كذلك ناقش القائدان استشرافا للهند والاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد الهندي الموسع. وأفادت الوزارة بأن السيد كلارك اعترف بحسن أداء الاقتصاد الهندي وثباته. وزير الصناعة والتجارة السيد بيوش غويل أكد اليوم بأن السياحة الطبية في الهند لديها قوة هامة لدفع عجلة الاقتصاد ونموه، كذلك وخلق فرص وظيفية وبالتالي نيل النوايا الصادقة دوليا. وكان السيد الوزير

0: طب الجامعة الغفير في معرض الرعاية الصحية والطب لعام 2026 في نيودلهي. وأكد السيد غويل بأن الحدث المذكور قدمت قوة ومؤهلا تتمتع بها الهند في خدمة الرعاية الدولية وضروراتها من خلال نظامها البيئي في مجال الطب. إبرازا دور الهندي خلال الكوفيد 19، أكد السيد الوزير بأن الدولة أكدت بتأمين تواجد الأدوية والأجهزة لكل من يحتاج إليه. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي سيقوم بزيارة لولاية غوجرات ومهاراشترا يوم غد الثلاثاء. أثناء زيارته هذه سيضع السيد الرئيس حجر أساس للعديد من المشروعات التنموية يكرسها إلى الشعب في البلاد. ومن المؤكد بأن هذه المشروعات التنموية تقدر قيمتها أكثر من 35 ألف مليار روبية هندية. بجانب ذلك، في المحطة الثانية من زيارته سيقوم السيد الرئيس بافتتاح مهرجان فينتيك الدولي لعام 2026 في مدينة مومباي. وهذا المهرجان كما أفيد يتمثل في تكنولوجيا مالية واستخدامها في ممارسات بنكية وغيرها من بوابات مالية في عصر الرقمنة هذه. بدأت فعالية الدورة الرابعة للأمم المتحدة للمناخ في باكو اليوم مجتمعة معا الحكومات والمؤسسات المالية وخبراء الأعمال والمناخ في منصة واحدة بهدف تنفيذ التزامات المناخ الدولية وتسريع خطواتها وطرقها. وإن الاجتماع لمدة 5 أيام بدءا من اليوم حتى 17 من الشهر الجاري سيركز على تمويل قضية المناخ وأخذها بعين الاعتبار والنزاهة وتنفيذ اتفاقية باريس قبل دخول مؤتمر الجوانب 31. ومن المؤكد بأن منتدى البيئة هذا ما بين 9 و10 من الشهر الجاري سيستخدم الحكومات والأفراد غير الحكوميين معا للتعرف على إجراءات عملية لتسريع عمليات حماية المناخ. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر يجري اجتماعا ثنائيا مع نائب رئيس الوزراء في لوكسمبورغ. أوكرانيا والولايات المتحدة تجريان المحادثات حول إنهاء الصراع في العاصمة كيف. إيران تعلن منطقة محظورة خارج حدود مضيق هرمز. قتل ما لا يقل عن 16 شخصا كما أصاب 70 آخرون في حادث اصطدام سيارة في باكستان. وفي الرياضة في بطولة أرشيري الدولية الرياضية شيتال ديفي تؤكد ميدالية ذهبية للهند. وبهذا تنتهي الأخبار والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: سمعين الكرام، والآن إليكم حلقة الأغاني الوطنية. تستمعون من خلالها أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. فإليكم حلقة الأغاني الوطنية وأول أغنية منها في ألحان الفنان دلير مهدي.

مستمعين الكرام، في هذه الحلقة من الأغاني الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن إليكم أغنية أخرى من الأغاني الوطنية.

0: مستمعين الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني أغاني الوطنية انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية، وأقدم الآن إليكم برنامج التعليق يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: الدكتور جيتندر سينغ والوزير الفرنسي فيليب بابتيست يناقشان قمة الفضاء الدولية القادمة ومشاركة فرنسا في معرض بنغلورو للفضاء. أقد وزير الدولة الهندي ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات والطاقة الذرية والفضاء الدكتور جيتندر سينغ اجتماعا ثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء الفرنسي البروفيسور فيليب بابتيست، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الهند وفرنسا في مجال الفضاء، بما في ذلك رحلات الفضاء المأهولة وتقنيات الفضاء المتقدمة وزيادة التعاون بين وكالات الفضاء والصناعات في البلدين. جرت المناقشات قبيل انعقاد القمة الدولية للفضاء المقرر عقدها في باريس يوم 9 و10 أيلول 2026 ومعرض بنغلورو للفضاء المقرر عقده يوم 7 و9 أيلول 2026. وناقش الجانبان مشاركة الهند في قمة باريس ومشاركة فرنسا في معرض بنغلورو للفضاء، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة للبروفيسور بابتيست إلى الهند في وقت لاحق من هذا الشهر. وصرح الدكتور جيتندر

0: سينغ بأن الهند تتطلع إلى المشاركة في القمة الدولية للفضاء وإلى تعزيز شراكتها الفضائية العريقة مع فرنسا، وأضاف أن تركيز القمة على العلوم والتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء واقتصاد الفضاء وأمن الفضاء يوفر منصة هامة للحوار والتعاون الدوليين بشأن مستقبل قطاع الفضاء. ورحبت الهند بالمخرجات المقترحة للقمة بشأن الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي وبشأن إمكانية الوصول إلى البيانات العلمية الفضائية وإلى شفافيتها وسلامتها وإلى دعم الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي للاتصالات لإدارة الترددات. وأكد الدكتور جيتندر سينغ استعداد الهند لتبادل وجهات النظر مع الجانب الفرنسي خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه المبادرات. كان محور النقاش الرئيسي مشاركة الهند في قمة باريس. وقد دعي رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية والسكرتير وزارة الفضاء لإلقاء الكلمة الافتتاحية الرئيسية حول مستقبل رحلات الفضاء الهندية المأهولة في المدار الأرضي المنخفض. كما أشار الدكتور جيتندر سينغ إلى أنه إذا رأى الجانب الفرنسي ذلك مفيدا فيمكن لعثاء الوفد الهندي تقديم عروض حول مجالات إضافية تشمل تقنيات التصميم والتصنيف في الفضاء والاتصال من الفضاء والاستكشاف خارج محطة الفضاء الدولية. وعرب البروفيسور فيليب بابتيست عن رغبة فرنسا في تعزيز وتسريع التعاون القائم بين الهند وفرنسا في مجال الفضاء، كما شكر الهند على اقتراحها لإرسال رسالة فيديو من رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى القمة، ورحب بمواصلة المشاورات مع الجانب الهندي بشأن الإعلانات المقترحة لاعتمادها في هذا الحدث. ناقش الجانبان أيضا مشاركة فرنسا في معرض بنغلورو للفضاء وفرص تعزيز التفاعل بين وكالات الفضاء والصناعات والأنظمة البيئية الفضائية الناشئة في البلدين. من المقرر أن يزور البروفيسور بابتيست الهند في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026، وقد أبدى رغبته في زيارة مرافق منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بنغلورو. كما سيلتقي بالدكتور جيتندر سينغ، واتفق الجانبان على أن يواصل فريقاهما المشاورات حول مجالات التعاون المحتملة والعروض التقديمية الإضافية المقترحة لقمة باريس. تربط الهند وفرنسا شراكة فضائية وثيقة تمتد لما يقرب من 6 عقود، وشمل التعاون بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية والمركز الوطني للدراسات الفضائية الفرنسي مهمة الأقمار الصناعية المشتركتين ميغا توربيك وسارل، بينما يسعى الجانبان أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال رصد الأرض والتطبيقات المتعلقة بالمناخ. وبذلك ستكتسب الشراكة الفضائية الهندية الفرنسية زخما أكبر مع التركيز على رحلات الفضاء المأهولة والتقنيات المتقدمة والتعاون الصناعي. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين مجددا على التزامهما بتعميق التعاون بين الهند وفرنسا.
1: مستمعينا الكرام، استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى.

0: مستمعيني الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني الوطنية انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية، وقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
2: سبوتلايت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's growing space economy. The participants are Lieutenant General A.K. Bhatt, DG, Indian Space Association.

أسهل عن احتفاظ. لكن غانديجي أبو الأمة لنا الذي ندعوه بحب بابو قادنا إلى نضال طويل بالعنف ضد الحكم البريطاني الملكي. هذه الحركة ساعدت الهند في نيل الاستقلال في عام 1947. تأثر مارتن لوثر كينغ الأصغر تأثيرا عميقا عن مبادئ غاندي، إذ كتب، وأنا أقتبس: إذا أريد أن تتقدم الإنسانية فلا يمكن الفرار عن تمسك بغاندي. إنه عاش وفكر وعمل مشجعا برؤية الإنسانية التي تقدر تجاه إقامة عالم السلام والوئام. قبل عشرة أعوام بعد استقلال الغاندي اتخذ مارتن لوثر كينغ طريق غاندي الخالية عن العنف في نضاله لتحقيق حقوق الأمريكان الأفارقة. مبادئ غاندي شجعت قادة كنيلسون مانديلا وليسر شافيز وديسموند تيتو لإحلال تغيرات اجتماعية. وقال مهاتما غاندي، وأنا أقتبس: لا عنف المادة الأولى لأقيدتي، وهي الأخيرة كذلك. ينتهي الاقتباس. إنه تأثر بتعاليم الكتب المقدسة الهندوسية، وعلى وجه الخصوص ريغ فيدا ومهابهارتا، وتعليمات مهافير ورجال آخرين للديانة اليانية، وكذلك من مواعظ غوتم بوذا. لرسل وقدسين رسالة واحدة، هي رسالة الحب والعنف وتضحية غير أنانية والسلام. يعتقد المهاتما غاندي اقتباس: لا قوة على الأرض تستطيع أن تخضع عندما أنت مسلح بسيف العنف. إنه يمكن القاهر والمقهور كليهما. ينتهي الاقتباس. لعنف قوة تصدر من الروح، وكراهية تذوب في وجود الحب، والحب ملهم بلا عنف. لذا لا توجد أي قوة أكبر عن لا عنف. ممارسته تجعلنا غير خائفين. والذي يمارس لا عنف مع عقيدة حقيقية يستطيع أن يحرك العالم برمته، ويروّض الحيوانات الوحشية، ويكسب وداد قلوب الجميع، ويتغلب على أعدائه، ويستطيع أن يفعل أي شيء ويغري أي شيء. فلا بد من قلب عظيم لممارسة العنف. ما هي ثقافتنا المركبة؟ الحب المتبادل والاحتمال والتسامح، تملغم عدة معتقدات دينية وتقاليد وقيم وعادات اجتماعية. الحالة الفريدة هي الحالة الفريدة للهند. ترمز بلادنا بالوحدة في التنوع. نحن الهنود نعتقد في كون العالم برمته كأسرة. الأمر الذي يرمز على أهمية التعايش السلمي والتعاون. والرجال متساويون، ولكن الأفراد ليسوا كذلك. لنا ذوقنا وأفضليتنا الخاصة المؤدية إلى اختلاف الرأي. ولكن إذا ندرك أهمية التعايش السلمي نستطيع أن نحل خلافاتنا كلها بالحوار. إن الحوار أداة أكثرها فعالية لإقامة السلام. المفكر فيتنامي الروحي ماستر زان ماستر تيش ناك هان، الذي قدم إلى الهند لإدلاء بمحاضرة تذكارية لمحاتما غاندي، يقول: الحوار الطريق الوحيد لاستئصال الإرهاب. إنه يعتقد بثبات بأن خطاب محب
وإسرائيل.

0: شفوق يؤدي إلى تخفيف مشاعر الانتقام في قلوب متشددة التي التجأت إلى وسائل عنيفة لتحقيق مقاصدهم. حيثما يوجد عنف هناك المونولوج، وحيثما يوجد حوار يسود هنا سلام. الأمم المتحدة والهيئات العالمية تعمل على الدوام لتحقيق ثقافة السلام وتفاهم واحتمال ولا عنف. كل عام تقوم الأمم المتحدة بمراعاة الثاني من شهر أكتوبر كيوم لا عنف العالمي، احتراما للقائد العظيم الذي هدى إلى قوة لا عنف، طريق النضال بلا عنف الذي اختاره المهاتما غاندي لتحريك جماعي الذي أدى إلى انهيار الاستعمار وتعزيز جذور السيادة الشعبية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وقد أثرت بقدر كبير على نضال الحرية العالم. فلسفة غاندي للحياة لها جدارة في الوقت الحاضر، حتى استخدمها صانع الأفلام في فيلم لاجرهوم النبحي، والذي فيه مناشدة إلى الجيل الشاب، وأصبح الفيلم ناجحا جدا. فكرة العنف فكرة جليلة، لكن ممارستها شاقة جدا. إنها مقصودة للشخص الشجاع، وتتطلب قدرة قلبية هائلة للمغفرة والتغاضي. لقد بشر مسيح بكره الخطايا ولا الخاطئ. ممارسة العنف تعطينا السلام والسكينة، إذا دعنا نناشد الله لأن يعطي لنا قدرة قلبية لحب الجميع. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

سامعيني الكرام، ولن قد انتهينا من حلقة الأحاديث الليلية. استمعتم من خلالها حديثا ممتعا للغاية في ألحان قدمه والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد حول أهمية اللا عنف وضرورته في عصرنا هذا. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية ممتعة للغاية. ستستمعون من خلال هذه الحلقة أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن إليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، وأول أغنية منها في ألحان الفنانة ألكا ياغنيك.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية استمعتم إلى أغاني وموسيقى هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن قد انتهينا من هذه الحلقة الموسيقية، وأتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني العربية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر أكد بأنه في وقت يتأزم العالم كله بعدم الثقة والاضطراب، تتمتع الهند ولوكسمبورغ بعلاقة متينة وذات ثقة. عرب السيد الوزير عن هذه الكلمات أثناء اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في لوكسمبورغ السيد زيخير بتيل في نيودلهي ظهر اليوم. بجانب ذلك تذكر السيد الوزير زيارته الأخيرة إلى الدولة المذكورة في بداية السنة الحالية. التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمفوض أمريكي خاص السيد ستيف فيتكوف وجار كوشنير في عاصمة أوكرانيا كييف يوم أمس، وذلك بهدف مناقشة سبل لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا. في هامش المحادثات وصف الرئيس زيلينسكي قضايا أرضية وحدودية ذات الصلة بإنهاء الصراع بين الدولتين الجارتين. كبار المسؤولين الأمنيين في إيران أكدوا بأنه سيتم الإعلان عن منطقة جديدة ذات حيثة وحذر خارج حدود مضيق هرمز خلال الأيام القادمة، وبموجبه إذا دخلت سفينة داخل المنطقة المذكورة بدون التنسيق معهم سيتم اعتبارها في قائمة الغرامات الإيرانية. قتل ما لا يقل عن 16 شخصا كما أصاب أكثر من 70 بجروح في حادث اصطدام الشوارع في أماكن مختلفة من إقليمي بنجاب وسيند، وتوفي 7 وأصيب 50 راكبا بجروح عندما جاءت السيارتان وجها لوجه حاملة ضيوفا ذاهبين إلى حفلة الزواج في منطقة ساردارغار بإقليم بنجاب. وزير المالية السيدة نيرملا سيتارمان التقت اليوم بنائب مدير الصندوق الدولي نيغيل كلارك في نيودلهي اليوم. وأفادت وزارة المالية بأنهما ناقشا علاقة الهند وصندوق النقد الدولي مع إشادة وثناء على دور الهند لمساعدته في مصالح مركزه في جنوب آسيا. وفيد بأن الجانبين أكدا على أهمية استمرار الارتباطات بين الهند وصندوق النقد الدولي في تعزيز التعاون بشأن الاقتصاد الكلي والسياسة الصوتية. وزير الصناعة والتجارة السيد بيوش

هل أكد اليوم بأن السياحة الطيبية في الهند لديها قوة هامة لدفع عجلة الاقتصاد ونموه وخلق فرص وظيفية وبالتالي نيل النوايا الصادقة دوليا. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي سيقوم بزيارة لولاية غوجرات ومهاراشترا يوم غد الثلاثاء. أثناء زيارته هذه سيضع السيد الرئيس حجر أساس للعديد من المشروعات التنموية التي يكرسها إلى الشعب في البلاد. ومن المؤكد بأن هذه المشروعات التنموية تقدر قيمتها أكثر من 35,000 مليار روبية هندية. بدأت فعالية الدورة الرابعة للأمم المتحدة للمناخ في باكو اليوم مجتمعة معا الحكومات والمؤسسات المالية وخبراء الأعمال والمناخ في منصة واحدة بهدف تنفيذ التزامات المناخ الدولية وتسريع خطواتها وطرقها. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.